90 فخاد 175 طول على 50 وزن. هدول مقاييس جسدك، لازم يسموها جسدكهم. الكاف تعود إليك وجسدك يعود إلهم. روح حرة داخل جسد غير حر. أخذ لي وقت أفهم جسدي، جسدي الأنثوي. جسدك بيروح بينام بغيب بغلط بتوب من سامح وبرجع بعيد للأبد، ماشي مع ورقة تصريح من الطبيب. جسدي بكفي غلطة واحدة، انزلاق واحد، صورة واحدة، فيديو واحد. كم من عين في ع جسدي، كم من وجه في لجسدي. جسدي أنثوي، جسدي عربي، جسدي العربي الأنثوي. كم ضمير في لجسدي، في أنا وفي أنت، في إحنا وفي همي. هم ضد إحنا وإنت ضد أنا، الكل ضد أنا وأنا ضد الكل. حتى بالنضال عندي أضعاف من مسؤوليتكم. إذا أنت بتقاوم بتمس في صهيونيتهم. إذا

شرت القمحية إلي وهاي العيون إلي. لأول مرة بشوف عيوني طريق عيوني. 42 200 120 على 136 42 مليون مرة تاجروا في جسدي. 200 مليون مرة ختنوني وأخذوا مسؤولية على جسدي. 120 مليون مرة اغتصبوا جسدي. 136 مليون ولادي بالسنة وهاي الحياة بس من جسدي.

أصل جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا وعذبوا